غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

علشان يشبهلك، علشان يشبهلك يا حبيبتي، علشان يشبهلك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. You must kiss me more often from now on.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها مع أول حفلات صيف 2026 فأكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: النهارده الويكند. اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.
2: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.
0: فسائية جديد على انرجي حودة بندق زاب ثروت وماهر الملاخ يوم بيومه.

نفس جارد الصبح بشرب تمانية نازل على السلم أنا وابن جارتي قالولي لما تكبر حصحى وأنام براحتي بيضحكوني لو كنت خدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت

وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل،

نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا ضارب تلاقي بين السؤال والإجابة، الدنيا ضارب تلاقي بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة. رهنك كتير خسرانة، لكن بغرابة الناس مسامحة. صلي

سنينت لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايت حوض اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عن بيست واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بيست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Friday hits on energy.

0: أجدد الأغاني على أنرجي.
1: فسائيا جديد على أنرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

بصحى وبفتح عيني بقول يا ريت يا دنيا جربي الليله تراضيني. باكوي بوضب ميعاد نزولي قرب، بعرف سكوت طويل وانا في سجاره الصبح بشرب. 8 نازل على السلم انا وابني جارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي، بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي جواه.

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراج الاحلام. هنا بس صاحب القهوه اللي حياته ماشيه لقدام. هنا دخان من غير لحمه، فوضى من غير زحمه، رهنك كتير خسرانه لكن بغرابه الناس مسامحه.

اهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبي ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الأجهزة المنزلية الذكية.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعب.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. It's Friday. Non-stop music. No matter what, no matter what, you

اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحبك واقول ما تخافيش زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على إنرجي.
2: جديد على إنرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟

0: جديد على انرجي. علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين.
1: دي حلوة صح.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها مع أول حفلات صيف 2026 في أكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبي لسه يبني في حير كان باين حتى علي
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي Brought to you by Cleopatra Group Organized by Gorilla Zone Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: الكون. اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: النهارده الويكند، اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ايوه سيبا

اكتبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعب.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: Non-stop music on energy.

انا عيني شافت كل شيء للعيوب، حبك ده ذنبي ومسيري عنه يوم اتوب، واللي بقيلي بقايا مني فيها روح وكلام اغاني ما بقاش طيب الجروح. كانت زي الجنة امسى ولا استنى، كانت احلى غنى من كل اللي اتغنى، خلصت الحكاية مش هنحكي عنها، مش هتبقى معانا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، ايميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1 المزيكا

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعب بتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها non stop music on energy.

0: النهاردة الويكند. اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: جديد علي لوكا وحازم هاني على انرجي. بسأل ليه؟

0: det varme og amme er jeg lidt.
1: جديد على انرجي كارول سماحة طمني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 في اكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبني ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

بهرب، بعرف سكوت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني، لو كنت خدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتح.

القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لم نفسه والركاب وقال على الله التوكل. كل ما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل، بحس روحي أهبل. صدقت ناس غريبة كنت فاكر نفسي أعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كتابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي جواه.

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صلي التمام.

لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه زبا زبا زبا.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: جديد على انرجي. علي لوكا وأوكا، عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.
2: Non-stop music on energy.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: الجمعة، مزيكا طول اليوم.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيلعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع ايام عيد الاضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1.

0: لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد ما المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها
1: تمام تمام عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا
2: ايوه اكيد زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع
1: يا دي الفضايح طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي
2: خليني انا اقول لهم باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي
1: اطلع يا ابني اعلانات اطلع يا ابني اعلانات
2: لا لا لا اعلانات ايه انا اللي هكمل معاهم اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا
1: هي بقت كده
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة أحداث محدش يقدر يتوقعها والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
3: انرجي 92.1

Non-stop music on energy. جديد على energy. عطار في حتة تانية.

0: سيئة. النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: فسائية جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

في سجارة الصبح بشرب، 8 نازل عالسلم أنا وابن جارتي، قالولي لما تكبر حصحى وأنام براحتي، بيضحكوني لو كنت أخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني. فضحكت تاني قد إيه كانت بسيطة زمان الطموحات والأحلام والأماني.

خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة. سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي عقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكن بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صلي

جنيت لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايت حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

سكسي. النهارده الويكند، اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. جديد على انرجي، عمر يوسبكي. قلبك ده ازاي؟

0: Friday. Non-stop music.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر. يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. أغاني كتيرة جداً جديدة معانا الأسبوع ده فخلينا على طول نبتدي بالمركز العاشر اللي بتحتل أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده وهي أغنية علي لوكا الجديدة لسه كتير. الأغنية نزلت من 12 يوم تقريباً وهي من كلمات وألحان علي لوكا وتوزيع باري. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
2: المركز العاشر

المركز التاسع الأسبوع ده بتحتله أغنية جديدة على لعبتك عربي بون وين بوكي ورد لعزيز مرقة. الأغنية نزلت من أسبوع تقريبا وهي من إنتاج جاما ميوزك وهي من كلمات زيد خالد وعزيز مرقة، ألحان عزيز مرقة وتوزيع أحمد ضياء. كمان الفنان عزيز مرقة اختار طريقة مختلفة يروج بيها لأغنيته الجديدة بوكي ورد، فنزل الشارع بنفسه وتعامل مع الناس بشكل مباشر وفضل يوزع ورد بإيده في كذا منطقة في القاهرة. كمان شارك عزيز متابعينه على الانستغرام بصورة العربية مليانة ورد وقال انه هيعمل جولة هدفها ان هو ينشر فيها جو من البهجة ويقرب من الناس بطريقة مختلفة. والمبادرة دي عملت تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا وناس كتير عجبتهم الفكرة وقالوا انها مختلفة عن الطرق التقليدية اللي الفنانين بيستخدموها علشان يروجوا لشغلهم. فتعالوا دلوقتي نروح نسمع بوكي ورد لعزيز مرقة في المركز التاسع.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن الأسبوع ده في لعبتك عربي لمحمد رمضان بعنوان جميلة. مكمل الفنان محمد رمضان نجاحاته الغنائية الفترة دي بعد ما أغنيته الجديدة جميلة تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على سبوتيفاي، وده يعتبر إنجاز جديد بيأكد شعبيته الكبيرة على منصات الموسيقى والسوشيال ميديا. أغنية جميلة عملت تفاعل كبير جدا من أول ما نزلت على القناة الرسمية بتاعت محمد رمضان على اليوتيوب، وانتشرت بسرعة بين الجمهور، خصوصا أن رمضان ظهر فيها بشكل رومانسي مختلف المرة دي بعيدا عن الأغاني الإيقاعية والاستعراضية اللي متعود يقدمها بقاله سنين. جميلة من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان يونغ زوكش، وتوزيع إيهاب كولبيكس. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن.

0: أغنية شيرين الجديدة الحضن شوك بتنزل 7 مراكز من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز 7 الأسبوع ده بعد ما كانت في المركز الأول لمدة 2 أسبوع على التوالي. الأغنية نزلت من 2 أسبوع وقدرت تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جدا من وقت نزولها وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك في مراكز متقدمة جدا. كمان شيرين بتستعد انها تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها خلال الايام اللي جاية وده بعد فترة من ترقب وانتظار من محبيها وخصوصا كمان مع رجوعها التدريجي للنشاط الفني وظهورها تاني على الساحة الغنائية. الحضن شوك من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. تعالوا نروح نسمعها في المركز 7.
1: المركز 7.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: مسلم وأغنيته الجديدة طول بعدك هي اللي قدرت تحتل المركز السادس الأسبوع ده في لعبتك عربي. نزل مسلم فيديو كليب أغنيته الجديدة طول بعدك على يوتيوب وكل المنصات الرقمية وكمان كل الراديوهات، والأغنية دي تعتبر الخامسة من ألبومه الجديد وحشاني، واللي بيضم 10 أغاني متنوعة فيها أشكال وألوان موسيقية مختلفة عن بعض. الأغنية نزلت من أسبوع تقريباً وقدرت تحقق قرب 400,000 مشاهدة، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. طال بعدك من كلمات أحمد عزب، ألحان كامل الجندي وتوزيع إسلام شوقي. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتله أغنية جديدة ونيو انتري على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية آدم الجديدة بدونك. نزل الفنان اللبناني آدم أغنيته الجديدة بدونك على قناته الرسمية على اليوتيوب، وكمان بيستعد أنه يقابل جمهوره في الإمارات ضمن حفلات عيد الأضحى اللي من المقرر أنه هو يحيي فيها حفل كبير جدا على مسرح أوبرا دبي يوم 28 مايو. أما الأغنية فهي نزلت من 10 أيام بالضبط وقدرت تحقق مشاهدات عالية جدا من وقت نزولها ولحد دلوقتي، وصلت لقرب 7 مليون على اليوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع عمر صباغ. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الخامس.

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية جنات الجديدة يا عيني. الأغنية قدرت تبقى من ضمن الأغاني الترندنج في وقت قصير جداً على اليوتيوب، وكمان احتفلت جنات من خلال ستوري على حسابها الرسمي على الإنستغرام بعد ما أغنيتها يا عيني كانت بتتصدر الترند. الأغنية نزلت من 5 أيام تقريباً، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجزي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر، يعني بس عشان ما نحورش، اصل انا بحب الدنيا قوي.

0: فولت وكهرباء الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren.

0: Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبرا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: النهاردة الويكند اسمع أغاني بدون توقف على Energy. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: أغنية مش قادرة لأنغام بتطلع 3 مراكز من الأسبوع اللي فات، وبعد ما كانت في المركز السادس قدرت الأسبوع ده في لعبتك عربي تحتل المركز الثالث. الأغنية نزلت من شهر تقريباً ولسه محققة أرقام عالية جداً، وقدرت كمان توصل لقرب الـ 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها. الأغنية من كلمات خيال التاج، ألحان رزام، وتوزيع نادر حمدي. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثالث.

أحمد سعد بأغنية أنا مش فاهمني من ألبومه الجديد للألبوم الحزين لسه محافظة على نفس مركزها من الأسبوع اللي فات ولسه بتحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية قدرت توصل لقرب 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها وهي من كلمات أحمد عيسى ألحان مديان وتوزيع وميكس توما. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد كده كده المركز الأول. والأغنية اللي تحتل المركز الأول هي أغنية جديدة، وهي تاني أغنية لشيرين في لعبتك الأسبوع ده، وتاني سنجل تنزلها لجمهورها بعد غياب طويل، وهي أغنيتها الجديدة تباعاً تباعاً. الأغنية نزلت من 6 أيام بالضبط، وقدرت في أول يومين من نزولها تحقق قرب 3,500,000 مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى ترند رقم 1 في اليوتيوب Trending for Music. الأغنية من إنتاج سوني ميوزك، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، وما تنسوش من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: جديد على انرجي علي لوكا واوكا عارف بنخسر مين.
1: دي حلوه صح.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاك ودلوقتي حالا والحد الساعة 9. أنا باسم كميل وبكون موجود معاكم كل يوم جمعة في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 9 عشان نعرف مع بعض إيه هي أكتر الأغاني الإنجليش اللي اتطلبت على مدار الأسبوع اللي فات كله في كل برامج أنرجي 92.1. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز 30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة في المركز 30 معانا النهاردة، وهي كانت أغنية ريتش مان لميغان ترينر. الأغنية دي كانت معانا في المركز الـ 24 الأسبوع اللي فات ونزلت 6 مراكز للمركز الـ 30. المركز الـ 29 من نصيب أغنية Boy You Turn Me لفيليكس جين. أما في المركز الـ 28 فبتيجي أغنية Gone Gone Gone لديفيد جاتا، تادي سويمز وتونز نايف. المركز الـ 27 بقى من نصيب أغنية جديدة ونيو انتري لباكي جي. باكي جي كده شكلها رجعة وبقوة وهتنزل أغاني حلوة قوي، لأن الأغنية اللي دخلت معانا في المركز الـ 27 هي أغنية اسمها EPA وتعتبر أول سنجل من الألبوم بتاعها الجديد. باكي جي رجعة وبقوة ومعانا في المركز الـ 27 نيو انتري. والمركز الـ 26 بتيجي أغنية Hug Yourself لكامراد. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك للاغاني الانجليش معاكم باسم كميل على انرجي 92.1. نطلع على المركز 25 على طول ونعرف اللي بتحتل اغنيه بيبي دول لدومينيك فايك. اما في المركز ال 24 فبتيجي اغنيه تيم امبالا ومعاه جاني طبعا دراكولا، الاغنيه اللي مكسره الدنيا، كانت في المركز ال 18 الاسبوع اللي فات لكن نزلت للمركز ال 24، يعني نزلت برضو 6 مراكز من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده. والمركز ال 23 بيجي جاستن بيبر باغنيه بيوتي اند بيت، والمركز ال 22 بيجي تادي سويمز للمره الثانيه بعد ما كان موجود معانا في المركز ال 28 مع ديفيد جاتا وتونز ناي باغنيه جون جون جون، موجود معانا في المركز ال 22 باغنيته هو اغنيه مستر نو ات اول. اما في المركز ال 21 فبتيجي اغنيه كانت في المركز ال 12 الاسبوع اللي فات، نزلت حاجه بتاعه 9 مراكز وهي اغنيه برينج يور لاف لمادونا وسابرينا كاربنتر. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع بقى ونبدأ التوب 20 songs في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش على Energy 92.1. المزيكا لعبتها 24.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية بي يو اي. Stand out, choose بي يو اي.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعدد الأغاني على انرجي. لعبتك انجلش مع باسم كميل.
2: الكاونت داون لسه مستمر ويلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز، أكتر 20 أغنية طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج انرجي 92.1. في المركز العشرين بتيجي أغنية جديدة والنيو انتري لدريك. دريك عمل اللي محدش كان متوقعه، يوم الجمعة اللي فاتت نزل 3 ألبومات مرة واحدة. أيوة انتوا سمعتوا كلامي صح، مش 3 سينجلز، نزل 3 ألبومات مختلفين عن بعض في نفس اليوم. وطبعا بما انه نزل 3 ألبومات وكل ألبوم فيهم مينيمم 10 أغاني، ففي أغاني كتيرة جدا منه وصلت للمراكز الأولى في الستريمينج سيرفيسز كلها. من أحلى الأغاني اللي موجودة في الثلاث ألبومات هي أغنية Make Them Pay اللي موجودة معانا النهاردة في المركز العشرين لدريك ونيو انتري. المركز ال 19 من نصيب تايلور سويفت بأغنية The Fate of Ophelia، والمركز ال 18 من نصيب So Easy to Fall in Love أغنية لأوليفيا دين. أما المركز ال 17 فنزلت من المركز الثالث، يعني نزلت 14 مركز، هي أغنية إيه؟ هي أغنية Runway لليدي جاجا ودوتشي من ساوند تراك فيلم The Devil Wears Prada 2. طبعا كلنا عارفين الأغنية دي مش أحلى أغاني ليدي جاجا، لكن هي عاملة شغل عالي في الفيلم ومنزلة 3 أغاني من ساوند تراك الفيلم و3 أغاني جداد. غير كده كمان ليدي جاجا نفسها طلعة في الفيلم. الأغنية نزلت من المركز الثالث للمركز السبعتاشر في حلقة النهاردة والأسبوع ده من لعبتك للأغاني الإنجليش. والمركز الستاشر وبره نص الشارتس بالظبط بيجي مايل سميث ومعه نايل هورن بأغنية درايف سيف. تعالوا نسمع الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نبدأ النص الأول من الشارتس، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية صغيرة.

المركز الأول. المركز ال 15 بتيجي فيه أغنية End of Beginning للدي جي أو، والمركز ال 14 بتيجي فيه أغنية Swim للفريق اللي كل الناس بتعشقه وهو فريق بي تي اس. المركز ال 13 بقى من نصيب أغنية كانت في المركز ال 20، وأول أغنية تطلع معانا الأسبوع ده كانت في المركز ال 20 ودلوقتي في المركز ال 13، يعني طلعت 7 مراكز، وهي أغنية Eat You Alive لآدم لامبرت. آدم لامبرت بيستعد لنزول ألبومه الجديد أول شهر 7، والألبوم هيبقى اسمه آدم، و Eat You Alive تعتبر أول سينجل من الألبوم، والأغنية دي مسمعة جدا مع الناس لأن آدم لامبرت رجع تاني لأصوله وهي المزيكا الروك الممزوجة مع المزيكا الدانس، فعشان كده الأغنية دي الناس عجبها جدا لأن آدم لامبرت رجع لستايله القديم اللي كل الناس كانت بتحبه جدا فيه. أما في المركز ال 12 فبتيجي أغنية Where's My Husband لراي، الأغنية اللي مكسرة الدنيا من ساعة ما نزلت لحد النهاردة. والمركز ال 11 بتيجي أغنية كانت في المركز السابع ونزلت للمركز ال 11، هي واحدة من أغاني كاس العالم 2026، هي أغنية Illuminate لجيسي ريز ومعاها إليانا. تعالوا نروح نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع بقى نبدأ التوب 10 songs في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. 13.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: Friday hits on Energy.
2: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
3: وصلنا للمرحلة اللي كل الناس بتستناها، ايه هم اكتر 10 اغاني انجليش اتطلبوا على مدار الاسبوع اللي فات في كل برامج انرجي او التوب 10 سونجز. في المركز العاشر بتيجي اغنية Save My Love لكايجو، كاليد وغريفن. اما المركز التاسع فهي من نصيب اغنية كانت في المركز التاسع الاسبوع اللي فات وفضلت في نفس المركز، هي اغنية ليكت لفريق فلو. المركز الثامن بيجي فيه سومبر بأغنية هوم ريكر، والمركز السابع من نصيب I Just Might لبرونو مارس. أما المركز السادس فبتيجي فيها أغنية نيو انتري دخلت على طول في المركز السادس، وهي أغنية المغنية جديدة اسمها أدلة والأغنية اسمها KGB. أدلة هي واحدة من المغنيين اللي كانت في نفس البرنامج اللي اكتشفوا فيه فريق كاتس آي، لكن هي طلعت من أوائل المراحل في السيرفايفل شو وبقت سولو أرتست، ونزلت أصلاً إي بي فيه 6 أغاني من 6 شهور أو 8 شهور تقريباً، ودلوقتي بتستعد اللي هي تنزل أول فول ألبوم ليها. وأغنية كي جي بي هي أول سونج أو أول سينجل من الألبوم الجديد، وأدلة مكسرة الدنيا ومحققة أرقام عالية جداً لدرجة إن دامي لوفاتو اختارتها عشان هي تفتح الشوز بتاعتها في التور بتاعتها اللي عاملاها في أمريكا. فأدلة شكلها جاية وبقوة، ومعانا في المركز السادس الأسبوع ده نيو انتري بأغنيتها الجديدة KGB. هنروح نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نعرف إيه هم أكتر 5 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج انرجي.
4: 9. How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة وهي التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات كله على Energy 92.1. في المركز الخامس بتيجي أغنية Opalite لتايلر سويفت، أما المركز الرابع فبيحتلها هاري ستايلز بأغنية American Girls. المركز الثالث كانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات ونزلت مركز واحد بس، هي أغنية Drum Machine لميلاني سي أو Sporty Spice. والمركز الثاني أغنية New Entry، وهي تاني أغنية معانا النهاردة من أغاني كاس العالم 2026، وهتكون لمين اسم كبير لدرجة اللي هو يخش على طول على المركز الثاني؟ أكيد بتكلم عن شاكيرا. شاكيرا والأوفيشل سونج لفيفا 2026 مع بيرنا بوي، الأغنية اسمها Day Day، والأغنية دخلت معانا الشارتس على طول في المركز الثاني New Entry الأسبوع ده. أما المركز الأول ولسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات هي أغنية New Religion لبيبي راكسا اللي خلاص هتنزل ألبومها جديد في خلال أقل من شهر، فاستعدوا لأن الأغاني بتاعتها شكلها هتكسر الدنيا، بالأخص إن New Religion وصلت للمركز الأول في الشارتس في اليوكي وكمان في مراتب متقدمة جدا في الشارتس في أمريكا. New Religion لبيبي راكسا هي الأغنية الأكثر طلبا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy وبتحتل المركز الأول لتاني أسبوع على التوالي. وبكده حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش تكون خلاص خلصت. بكل أسف مش هيكون في حلقة من لعبتك يوم الجمعة الجاية عشان هتكون العيد إن شاء الله، أجازة العيد. كل سنة وانتم طيبين مقدما، وإن شاء الله تبقى أجازة سعيدة علينا كلنا يا رب. وطبعا الجمعة اللي بعدها على طول هكون معاكم في أكيد في حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش. كنت معاكم باسم كميل، يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه هتسمعوها هتكون دايما عجباكم على Energy. Have a very nice weekend. كل سنة وانتم طيبين. سلام. 3,

Non-stop music on energy. جديد على energy عطار في حتة تانية.

0: شغلي الجميل مع إن عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الأغاني والأحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواء بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والألف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل، بحس روحي أهبل، صدقت ناس غريبة كنت فاكر نفسي أعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح حتى

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الاحلام. هنا بس صاحب القهوه اللي حياته ماشيه لقدام. هنا دخان من غير لحمه، فوضى من غير زحمه، رهانات كتير خسرانه لكن بغرابه الناس مسامحه. صلي

بصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها مع اول حفلات صيف 2026 في اكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1
2: Non-stop music on Energy.

0: جديد علي لوكا وحازم هاني على انرجي بسأل ليه.
1: It's Friday on Energy.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد على انرجي كارول سماحة، طمني.

0: rich man.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ايوه سبعة

0: عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

0: Energy 92.1
1: جديد على Energy. علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين؟
2: بيقول

0: طول، اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.